0: فهماني راني معاها في المحل شرع بيني وبينها وحكم باللي كان وانا راضي بالحلال.
1: Hey listen, this is Streets Tune. No blueprints, no basic playlists, just straight up eclectic vibes, 24/7.